يعني بيشعر بيقول والله لولا المطيع الحبيبي نحتني اني لاحظ بعدتي فوق متني وقايس الباحة ونيل شراوي لكن نقول للقلب اصبر كما خمسة ايام لما العرب تجمع وفي الراية تلتام والعلم الاسرم يبين ما فيه لما العرب تجمع وفي الراية تلتام والعلم الاسرم يبين ما فيه